0: ايوه ها وانو كين قالو هي ووني وهي كان بيرون باهي وهي ما برن رين ما خليلو اي منو هي كوني لو ها وانو كين قالو هي مشترى ثاني من نار انا بنتا هني مني وا اومو طلبا نكواني ري اي سي زورا بو سي سو كاتيو ويرانا جورنا انتنا ناسيونال بافو نيكلا كومنلا تونا كلا نكواني ري وي تورا نمنوتو لوكو
1: Já tendo me sali.

تصنت معايا برا ازيكم البرونسي وقبل لك ادو ما ورجي 40 يوم نوتوش وشاكولا وحساب دون راهن تو موتيفيلا برونتو شاكا باتان منوري انا نهيكون لانا حساب دو وكو يترى ملوكو نمتنا ماشيشي ورا سبتمبر ماكو لدوش ميلي ايفن سيش